0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أصبح وحين أمسي العرش العظيم سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
5: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة. وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم، ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيرا قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي، بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولا بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيدا. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة، بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلا من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقا لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلا في مكان هادئ، بعيدا عن اللوم وبعيدا عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلا تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتا للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة، بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب، ولكل روح انكسرت، ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافية.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

المجلس القطري، مدرسة القيام. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة ندخل إلى مكان ليس ككل الأماكن، إلى المجلس القطري. فالمجلس في قطر ليس غرفة تفتح للضيوف فحسب، ولا مكانا لتبادل الأحاديث فقط، بل هو مدرسة اجتماعية عريقة تعلم فيها الأبناء أدب الحضور واحترام الكبار وحسن الإنصات وقيمة الكلمة. في المجلس كانت تروى حكايات البحر والغوص، وتستحضر تجارب الآباء والأجداد، وتنقل الحكمة من جيل إلى جيل. وفي المجلس أيضا تتجلى قيم الكرم القطري، فالقهوة ليست مجرد ضيافة بل رمز ترحيب واحترام، والترحاب بالضيف ليس مجرد عادة بل خلق متجذر في الوجدان. وعلى الرغم من تغير أساليب الحياة ودخول العالم الرقمي إلى تفاصيل يومنا، بقي المجلس القطري حاضراً، لأنه ليس مكاناً مادياً فقط بل فكرة وقيمة ورمز للترابط. فحين يجتمع الناس في المجلس تسقط المسافات وتقترب القلوب، ويتجدد الإحساس بأن المجتمع القطري قائم على التقارب والتواصل والمحبة. ومن هنا فإن المجلس القطري يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، لأنه يحمل في تفاصيله قيم المجتمع، ويعلم الأجيال أن الأصالة ليست شعاراً بل سلوك يومي. هكذا يبقى المجلس في قطر بيتاً للحكمة ومرآة للكرم، وصفحة دافئة من صفحات هويتنا، حكاية وطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملا شيئا من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعا، أمرا قد نتمناه أحيانا ونخافه أحيانا أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا. وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد، لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقاء.

الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم، كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي،

0: صحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.
4: حبايب FM.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
4: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
5: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش شي مطرح، عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل إشع غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وأنا بعز الحرب؟ بيقويني أنا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي. بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي، ما بتفل لحظة، لأني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير أحلى، حتى أنا. نيالي اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيال القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة وبتعرف إنه هيدا هو حب العمر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
5: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
6: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
7: صباح الحبايب وخلي مودك طايب.
8: حبايب FM.

هنا غناء القصيدة ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة، وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم، ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيرا قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي، بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولا بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيدا. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة، بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلاً من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقاً لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلاً في مكان هادئ، بعيداً عن اللوم وبعيداً عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلا تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتا للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة، بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب، ولكل روح انكسرت، ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب FM.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

المجلس القطري، مدرسة القيم. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة ندخل إلى مكان ليس ككل الأماكن، إلى المجلس القطري. فالمجلس في قطر ليس غرفة تفتح للضيوف فحسب، ولا مكانا لتبادل الأحاديث فقط، بل هو مدرسة اجتماعية عريقة تعلم فيها الأبناء أدب الحضور واحترام الكبار وحسن الإنصات وقيمة الكلمة. في المجلس كانت تروى حكايات البحر والغوص، وتستحضر تجارب الآباء والأجداد، وتنقل الحكمة من جيل إلى جيل. وفي المجلس أيضاً تتجلى قيم الكرم القطري، فالقهوة ليست مجرد ضيافة بل رمز ترحيب واحترام، والترحاب بالضيف ليس مجرد عادة بل خلق متجذر في الوجدان. وعلى الرغم من تغير أساليب الحياة ودخول العالم الرقمي إلى تفاصيل يومنا، بقي المجلس القطري حاضراً، لأنه ليس مكاناً مادياً فقط بل فكرة وقيمة ورمز للترابط. فحين يجتمع الناس في المجلس تسقط المسافات وتقترب القلوب، ويتجدد الإحساس بأن المجتمع القطري قائم على التقارب والتواصل والمحبة. ومن هنا فإن المجلس القطري يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، لأنه يحمل في تفاصيله قيم المجتمع، ويعلم الأجيال أن الأصالة ليست شعاراً بل سلوك يومي. هكذا يبقى المجلس في قطر بيتاً للحكمة ومرآة للكرم، وصفحة دافئة من صفحات هويتنا، حكاية وطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتا ممتعا نتمناه لكم.
1: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرف حاجة؟
3: كلنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب أف أم، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: إذا بدك الجديد حبايب أف أم، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك

0: عزيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

المجلس القطري، مدرسة القيام. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة ندخل إلى مكان ليس ككل الأماكن، إلى المجلس القطري. فالمجلس في قطر ليس غرفة تفتح للضيوف فحسب، ولا مكانا لتبادل الأحاديث فقط، بل هو مدرسة اجتماعية عريقة تعلم فيها الأبناء أدب الحضور واحترام الكبار وحسن الإنصات وقيمة الكلمة. في المجلس كانت تروى حكايات البحر والغوص، وتستحضر تجارب الآباء والأجداد، وتنقل الحكمة من جيل إلى جيل. وفي المجلس أيضاً تتجلى قيم الكرم القطري، فالقهوة ليست مجرد ضيافة بل رمز ترحيب واحترام، والترحاب بالضيف ليس مجرد عادة بل خلق متجذر في الوجدان. وعلى الرغم من تغير أساليب الحياة ودخول العالم الرقمي إلى تفاصيل يومنا، بقي المجلس القطري حاضراً لأنه ليس مكاناً مادياً فقط، بل فكرة وقيمة ورمز للترابط. فحين يجتمع الناس في المجلس تسقط المسافات وتقترب القلوب، ويتجدد الإحساس بأن المجتمع القطري قائم على التقارب والتواصل والمحبة. ومن هنا فإن المجلس القطري يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، لأنه يحمل في تفاصيله قيم المجتمع، ويعلم الأجيال أن الأصالة ليست شعاراً بل سلوك يومي. هكذا يبقى المجلس في قطر بيتاً للحكمة ومرآة للكرم، وصفحة دافئة من صفحات هويتنا، حكاية وطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة. وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيراً قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولاً بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيداً. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلا من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقا لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلا في مكان هادئ بعيدا عن اللوم وبعيدا عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلاً تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتاً للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب ولكل روح انكسرت ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أف أم ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: وخلي مودك طيب.
3: حبايب FM.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

بعد ما ظل شخص حتى اهتم بظله. شلون تنام عين الماحظ بخله؟ أشوف الناس كلها محضرة تابوت وقبر منيشن وحتول فين دل. تعبت هواي تعبت هواي بس شو الفايدة المتعوب؟ على سعد جمر شو تسولف الدلة؟ اي بس بي الفرح يبست نهر بالصيف تفطر دليلي وبانت العلة. خذت عد التنازل امتى ملك الموت يسد عيني بوسط تابوت اتخلى اظل انعى على موتي احبابي ما يبجون الطيب قلبي ليش الواد متمله وقبل لا اروح اقلكم ابد ما مرخوص واحد يعتني وبموتي يتسلى ويوقف على القبر يقرا لي سورة اثنين الترس ظهري طعن بيشبر ما خله اكره كل شخص جامني بالكلمات ولقيت لحبك بعد ما قلت

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: حبايب FM، خليكم على السمع.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملا شيئا من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعا، أمرا قد نتمناه أحيانا ونخافه أحيانا أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضرا كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما، لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا، وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد. لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحياناً لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفم ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد حبايب اف ام، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

المجلس قطري مدرة القيام. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة ندخل إلى مكان ليس كل أمان، المجلس القطري. فالمجلس في قطر ليس غرفة تفح لضيوف فحسب، ولا مكان تبادل الحديث فقط، بل هو مأساة إجماعية عريقة علم فيها الأمناء أدب الحور وترى كبار وحسن الانصت وقيمة الماء. في المجلس كانت تروح حكايات البحر الغوص وتحض تجارب الباء الأجداد وتنقل الحكمة جيل إلى جيل. وفي المجلس أيضا تجل قيم الكرم القري، فالقهوة ليست مجرد ضيافة بل قرح وحرام، وتحاب الضيف ليس مجرد عادة بل خلق مجذر في جده. على الرغم من تغير أساليب الحياة ودخول عالم رقمي إلى تفاصيل يومنا، بقي المجلس القطري حاضر لأنه ليس مكان ماليا فقط بل فكرة وقيمة ورز لترابط. فحين يجتمع الناس في المجلس تسط المسافات وتقترب القلوب وتجد الإحساس بأن المجتمع القطري قائم على التقارب والتواصي والمحبة. ومن هنا إن المجلس القطري يمثل جزء أصلا من الهوية الغنية، لأنه يحمل في تفاصيل قيم المجتمع وعلم الأجيال الأصلة ليس تجارا بل سوق يومي. هكذا يبقى المجلس في قطر بيتا للحكمة ومرآة للكرم وصفحة دافئة من صفحات هويتنا حكاية وطن.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صوتا جديدا من حكاية ذا وطن. وطن لم يكن يمن مجرد من النشوف، القتا نحميها في القلوب وفخرا يسكن الوجدان. قطر حيث اتقي أصار بطموح واكتب انسى فيها قصة جاح جديدة كل يوم، متمسكا بجذره وامطل نحو المستقبل ثق واعتزاز. قط على باب اف ام، صوت المهبة صوت قطر.
1: أكثر ممثل مع البمينة الوية وجع السر الطبي نقاطك تركزك جعلك بإشراء طبي وخراقية حتى زيارة منزلة متوافرة مع السعاج الطبي راحتك منا.
2: محارين وين تلون الواحد بخطري؟ تلون الجونيورز هو مكاكب وزيارة لها جهزنا لهم اللي ضبط رزا ود الأسل الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا شلال بس لا تفكر ولا تحار، ذاك وعشا عندنا جاهز. جونيور حب الجديد.
3: من 15 عاما مياه سات فرمها نقية عالية جودة لعملائها في قطر، عبوات الخمسة قالون إلى احتياجكم المية، الجودة تثقون بها تصلي لكم بسهولة. أو الآن عبر الرقم الجهل أمامية 8884 يا سدر، نرافقهم 15.
4: هل زلت عاني عروف في إرهال الأموال؟ انظر في ضوابط طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلطي طريق أسهل، حول على أبي، حول أموال أكثر 145 دولة إبداء 5 ريال طريقة، استمتع بأسدح عملات تنافسة ورسوم خفض، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا أول عروض أيبي لتحول الأموال بقيمة 15 15 20 ريالا طرية، حم تطبيق اليوم الرد سريع 31 يوليو
6: أيبي، رسوم الابتسامات بار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

عشقك بيا مثل حور تصواب، يلكمني الجرح بس ما أحس بيه، ليعيش بغرام وشوق والآه، والليل اليمر بالدمع يقضيه، ويعيش بحلم وتسافر الروح حسب تاخذه وحسب تودي، ويتيه حساب ايام وايام. هنا انصح واقول لك لا تحاكي،

تعرف شو يعني ما حدا آمن بإحساسي، هيدي الدنيا وكل اللي فيها وجعوا راسي، وبوقت عطيت الكل وعد راجع من تحت سابع أرض، وبوقت عطيت الكل وعد راجع

0: سمعت أخبار عني أنا أصلاً ما بعرفها. يلعن أبو يلي حكاها ويلعن أبو اللي ألفها.
1: يلي تركني بالشهدي ليرجع لما تشرق شمس،

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
4: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائما وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: حبايب FM.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.
2: بين حصل علي المبارد قرد كبير بلش
3: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بيموت.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.